وهالي وأحببت محرابك وكل من لنورك دال وأحببتك اللهم وخانتني أفعالي وقوفي على بابك إليك أرفع الآمال إليك أرفع الآمال.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور خلق السماوات والأرض بالحق